رحمته الدائمة. أعط سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعد سواد من محمود الذي وعده.